مجرم سهي ها ها ما سعد عدل مجرم سهي ها ها انكي لية موت دم جيڑا كسي اور کو تھا خدا کی قسم ها